0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الأحزاب.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي الواقعة والحديد.

أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي الواقعة والحديد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

يزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز

الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن

تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك

وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم،

يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز.

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

أولئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته

حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.

جعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت

قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا

نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات

أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الجمعة وحتى سورة التحريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا.

Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة يوسف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة يوسف.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.
2: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وأدخلنا في رحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم لنا بخير الأعمال، واجعل ثوابنا إلى الجنة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك واتباع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنك تعلم سر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرعد. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة النحل.
1: قال الله تعالى:

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الشعراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحر.

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون.

يعملون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم

إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا

كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا

تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم

0: عملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الشعراء

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة قاف وحتى سورة القمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة قاف وحتى سورة القمر.
1: تدبر.

تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: مجيء هذه الآية عقيب قوله تعالى:
1: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
0: فيه إشارة إلى أن من أعظم الدعوة إلى الخير تأليف القلوب، وأن من أعظم الأمر بالمعروف الأمر بالاعتصام بحبل الله تعالى، وأن من أعظم النهي عن المنكر النهي عن التفرق. فهل احتسب بعض العقلاء على فضلاء المختلفين لتحقيق هذا القصد الشريف الاعتصام بحبل الله تعالى ونبذ الفرقة؟ ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن تركه هو سبب للتفرق لا أنه هو سبب التفرق.
2: تدبر. قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة الصافات.

هم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة الصافات.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة فصلت حتى سورة الجاثية.
4: أعوذ بالله من

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوضي الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة فصلت حتى سورة الجاثية.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد

والأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة.

ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: قدر
1: وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.
2: آداب تلاوة القرآن. على قارئ كتاب الله تعالى أن يراعي آداب تلاوة القرآن، كإخلاص النية لله سبحانه وحده في القراءة أو الحفظ، وطلب الأجر والثواب من الله تعالى، والبعد عن الرياء والسمعة والمباهات. فعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل، أي سأل الناس، فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي. ومن آداب تلاوة القرآن الكريم الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. أما مس القرآن فلابد له من الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الطبراني. ومن آداب تلاوة القرآن أن ينظف القارئ فمه بالسواك ونحوه. قال علي رضي الله عنه: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. ومن الآداب الاستعاذة من الشيطان الرجيم، لأنه مطردة له، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله لكي لا يصرفك الشيطان عن مقاصد القرآن ومعانيه. ومن آداب تلاوة القرآن تحسين الصوت به، وأن يرتل القرآن ترتيلا، وأن لا يختمه في أقل من ثلاث، وأن لا يجعل همه عند التلاوة بلوغ آخر السورة، لقوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي على مهل ليتدبروه ويتفكروا في معانيه وعلومه. ومن الآداب سؤال الله سبحانه من رحمته عند المرور بآيات الرحمة، والتعوذ من عذابه عند المرور بآيات العذاب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي غافر وفصلت.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي غافر وفصلت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند 10 صباحا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
4: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن
2: يأتيكم كل أحد وثلاثاء
4: عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله أيضا أنتم أحبتنا الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما هو الحكم الشرعي في هجر تلاوة القرآن لفترة طويلة؟
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. الله جل وعلا ذكر لنا شكاية نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والله جل وعلا أمرنا أن نتلو كتابه: أتل ما أوحي إليك من ربك. وأمرنا جل وعلا بتدبره فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: وليتدبروا آياته. فأمرنا الله جل وعلا بتلاوته، وأمرنا جل وعلا بتدبره، وأمرنا جل وعلا بالعمل به، وأمرنا جل وعلا بالإيمان بمتشابهه، وأمرنا جل وعلا بالتحاكم إليه. فهجر القرآن من أي نوع من أنواع الهجر حرام، وهجر القرآن أنواع، منها هجر الإيمان به وسماعه، ومنها هجر العمل به، ومنها هجر التحاكم إليه، ومنها هجر تدبره، ومنها هجر تلاوته. والمؤمن قد جعل الله جل وعلا كتابه العظيم بين يديه، لا أصح من هذا الكتاب ولا أحكم من هذا الكتاب، إذ هو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فينبغي للإنسان أن يفرح بوجود هذا الكتاب بين يديه، فهذا الكتاب لا شك في قصصه، ولا شك في خبره، ولا شك في أمره، ولا شك في نهيه، فكل ما فيه فهو حق ويقين، وهو كلام الله جل وعلا تكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف تطيب النفس بهجر هذا الكتاب العظيم؟ كيف تطيب النفس بهجر كلام الله. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بيوت الأشعريين بأنه يعرف أن هذه بيوت الأشعريين لسماعه صلى الله عليه وسلم تلاوتهم لكتابه من وراء البيوت. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون من هذه الأمة إلى يومنا هذا يتلون كتاب الله ويتدبرونه ويتدارسونه فيما بينهم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهذا القرآن ذكر لنا، بمعنى أنه شرف لنا. أي والله إنه لشرف عظيم لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل علينا هذا الكتاب، وشرف لنا أن يحفظ كتاب ربنا حتى يأتي ذلك اليوم الذي يقضي الله جل وعلا فيه بعود هذا القرآن إليه. والمسلم يحذر أن يسلب النعمة التي أعطيها، وهي معرفته لتلاوة كتاب الله. فهذه نعمة، وحق النعمة أن تشكر. فالله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والنعم كما قال بعض أهل العلم كالإبل، إن قيدتها قرت وإن تركتها فرت. فالقرآن إذا هجر فإن هاجره لن يجده كما كان قبل هجره، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتفلت كما تتفلت الإبل في عقلها. فيحذر من أوتي القرآن أن يسلب هذه النعمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل توجد حالات محددة يرخص فيها باستخدام الصبغة السوداء للشعر؟ هذا أخونا عمر من اليمن.
2: ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد، وذهب جمهور أهل العلم على جوازه مع الكراهة. والذين ذهبوا إلى تحريمه استدلوا بحديث جابر قال: أتي بأبي قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. ولكن حديث جابر وهو قوله وجنبوه السواد، الصحيح أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من قول الراوي. وأما حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا، فليس الوعيد فيه على من صبغ بالسواد، ليست العلة هي الصبغ بالسواد، وإنما لذنوب لم تذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد، وقد كان في أول الزمان عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصبغون بالسواد، وثبت هذا عن عدد كثير منهم أنهم كانوا يصبغون بالسواد. فالصبغ بالسواد جائز مع الكراهة، ولكن لا يبلغ التحريم على القول الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل شيخ حفظك الله يقول: أنا في انتداب عمل في مكة من تاريخ 1/11 إلى 19/12، هل يجوز لي قصر الصلاة وجمعها طوال هذه المدة؟
2: لا بأس بذلك، ولكن أنبه إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتوانى عن صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة خير، فلا يجعل الإنسان الرخصة في الجمع أو الرخصة في القصر مانعة له من صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة. وإذا كان الإنسان في مكة فالأغلب أنه سيسمع الأذان، فإذا كان في بيته فإنه سيصلي وحده، فينبغي له أن يصلي جماعة إذا كان الأمر كذلك. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: هل يجوز للحاج من أهل مكة سواء كان قارنا أو متمتعا أن يؤخر طواف الإفاضة لمدة أسبوع أو أكثر بعد يوم النحر؟
2: طواف الإفاضة على ما ذكر أهل العلم رحمهم الله لا حد لوقته، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد ما دام حيا فهذا وقت لطواف الإفاضة، ولكن ينبغي الإنسان المسارعة، فالله جل وعلا أثنى على المسارعين في الخيرات وأمر بذلك، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسارعة في الخيرات هذا أمر مطلوب، وإذا العبد كان في عبادة كالحج فلا ينبغي له أن يجعل هذا الحج عبئا وثقلا عليه، بل ينبغي له أن يبادر بأفعال الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول: لبست جوربا على غير وضوء ومسحت عليه صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكنت إماما للناس في الظهر والعصر، فماذا يجب علي فعله الآن؟
2: يجب عليك أن تعيد هذه الصلوات، أما بالنسبة للجماعة فليس عليهم شيء في ذلك.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الإخوة يقول: ما حكم من ترك سجود التلاوة نسيانا أو عمدا، وهل يجب السجود في جميع مواضع السجود 14 في القرآن؟
2: سجود التلاوة سنة، إذا تركها الإنسان عمدا أو سهوا فإنها لا تضر صلاته، وإذا قرأ القرآن ولم يسجد فلا شيء عليه، ولكن ينبغي له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسجد في مواضع السجود. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما الحكم في الجنائز التي يذكر في تقريرها الطبي أنها مصابة بمرض معدن مثل داء الكلب، هل يكفي التيمم بدلا من الغسل وكيف تكون الطريقة الصحيحة؟
2: إذا لم يمكن غسل هذا الميت بأن يلبس الغاسل ما يمنع من وصول هذه الأمور إليه، فإنه يصلى عليه بدون غسل على الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ييمم، ولكن الحقيقة أن إذا قلنا بأنه ييمم فإن المقصود من غسل الميت هو تنظيفه وليس عن حدث. وإذا لم يكن عن حدث والمقصود هو التنظيف، فإننا إذا قلنا بأنه ييمم فإننا نزيد القذر عليه والوسخ، والمقصود تنظيفه. فمن قال بأنه ييمم قال بأنه ييمم كما يتيمم الحي. ولكن يبقى إشكال، وهو أنه إذا كان سييمم فإن الإشكال باق، وهو انتقال هذا المرض إلى من سييمم. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: لدي مبلغ 15,000 ريال ادخرته للزواج ولم أحج حتى الآن، فهل أفضل أن أتزوج بهذا المبلغ أم أؤدي فريضة الحج العام القادم، علما أن عمري 35 سنة؟
2: انظر إلى نفسك، إن كنت محتاجا للزواج وأظنك الآن محتاجا إليه، لأن عمر 35 سنة قد تقدم بصاحبه في السن فيقدم الزواج. وأما إن لم تكن محتاجا إلى هذا الزواج فإنك تحج بالمال، فالنظر فيه راجع إليك. نعم.
1: نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، يقول: هل قول الله تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون خاص بأحداث غزوة أحد أم هو حكم عام؟
2: هذه الآية نزلت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمرهم بأن لا يبرحوا أماكنهم حتى وإن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منتصرين، ولكنهم لما رأوا انتصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ورأوا قريشا قد انهزمت ورأوا الغنائم تركوا أماكنهم، فما كان من العدو إلا أنبغتهم وأصاب منهم ما أصاب، فعاتبهم الله جل وعلا على ذلك وأنزل فيهم هذه الآيات. فهذه الآيات وإن كانت خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها تعم غيرهم من حيث وجوب الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فحيث أمرك الله وأمرك نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تخالف في هذا، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، والشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الله يعطيه العافية. شكرا لكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. قوله لا يجترئون لا يكون لهم جرأة، وقوله لست أسميهما لا أتذكرهما. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. فقال: أرده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. رواه مسلم. قوله القبض ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية. متفق عليه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، الآية. متفق عليه. قوله نتحامل يحمل بعضنا لبعض بالأجرة، وقوله بنصف صاع يساوي 600 جرام من الشعير. عن المسيب بن حزن رضي الله عنهما قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك، وفي رواية للبخاري: أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. متفق عليه. قوله أحاج لك أظهر لك بها الحجة، وقوله أترغب عن أتعرض عن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام بريدة 93.2
1: 93.2
0: ضرية مسكة 90 قبه 90.5 الرس 99.4 على موجات الاف ام
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
4: نور على الدرب،
0: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
0: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة النحل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة النحل.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قال القرطبي في تفسيره الحمد لله: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها. فبماذا علل ذلك القرطبي؟ يقول: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها، لأن الدنيا فانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس. فإن الشكر يقع بالجوارح، والحمد يقع بالقلب واللسان.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الافلاج 99.8 الحصات 92 السليل 92.6 القوعية 90 على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة القصص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة القصص.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.
1: آداب الدعاء. الدعاء من أعظم العبادات. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وللدعاء آداب ينبغي أن يراعيها الداعي حتى يكون دعاؤه مقبولا ومستجابا بإذن الله. فمنها الإخلاص، أن يكون الدعاء خالصا لوجه الله تعالى دون رياء أو سمعة. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ومنها البدء بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم دعاءه بذلك. فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. ومن الآداب الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مثل: يا رحمن، يا رحيم، ارحمني، يا غفور، اغفر لي. ومن الآداب الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة، إذ ينبغي للمسلم أن يدعو بثقة ويقين بأن الله سيستجيب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لا. أخرجه الترمذي. ومن آداب الدعاء عدم الاستعجال في الاستجابة، فقد يؤخر الله استجابة الدعاء لحكمة يعلمها، فلا ينبغي للمسلم أن يستعجل. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. ومنها خفض الصوت والتضرع إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن الآداب تجنب الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أخرجه مسلم. ويجب على المسلم ألا يعلق الدعاء بالمشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. اللهم تقبل دعاءنا وسائر طاعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: لقد كان في قصصهم عبرة.
0: دروس وعبر من قصة أصحاب الجنة. يقول تعالى:

0: في هذه الآيات ضرب الله تعالى مثلا لكفار قريش، ومن أنعم الله عز وجل عليه بالمال والولد والصحة وغير ذلك، ثم حمله هذا على معصية الله عز وجل ولم يؤدي حق الله فيما أنعم عليه، فاستحق بذلك العقوبة العاجلة قبل الآجلة. تخبرنا القصة أن على كل صاحب نعمة أن يعلم بأنه مبتلى ومختبر في هذه النعمة، فمهما اتسعت وعظمت ليست في مأمن من الفناء والمحق الذي قد يزيلها في طرفة عين إن لم يحسن الإنسان شكر الله عليها. حين تعزم على أمر ما فقل إن شاء الله، فلعل فيه خير فيمضيه الله أو شر فيصرفه الله. وتخبرنا القصة ينام الخلق والله وحده الحي القيوم، لا تأتيه سنة ولا نوم، يدبر الأمر والخلق عن تدبير أنفسهم عاجزون. يخبرنا الله تعالى بقوله فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتسرون فيما بينهم بالمعصية في منع حق المساكين وعزموا على ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أمرهم شيء وهو السميع العليم. فكانت عقوبة الله أقرب لهم، فحرموا أنفسهم من نعمة كانت بين أيديهم. وتخبرنا القصة أن الصدقة وزكاة المال تحافظ عليه وتزيد من بركته، وترك إخراجها يزيل البركة، فالإحسان للفقراء والمساكين يحفظ النعم من الكوارث والجوارح بإذن الله تعالى. بعض المصائب قد ترد بعض الناس إلى جادة الصواب وتعيدهم إلى الحق بعد أن شردهم عنها البطر بالنعم. وتخبرنا القصة أيضا على من وقع في ذنب ومعصية فليحسن الظن بالله تعالى، فإنه سمى نفسه التواب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويبدل سيئاتهم حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، طيب الله جمعتكم بالأعمال الصالحة وبذكر الرحمن وبالمسارعة إلى الخيرات وبالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في أول جمعة بعد نهاية موسم الحج، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات الإيمانية من هنا من جوار الكعبة المشرفة وفي المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث من الله عز وجل على ضيوف الرحمن، على حجاج بيته العتيق، إكمال الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث ترتسم على وجوههم ملامح السعادة والطمأنينة وهم يستذكرون أياما مباركة قضوها في رحاب المشاعر المقدسة، متنقلين بين المشاعر عرفات ومزدلفة ومنى في رحلة روحانية حافلة بالدعاء والتلبية والتوحيد والطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة. سعادة غامرة تجتاح قلوبهم بإتمام فريضة الحج، وقد استمتعوا بأدائها في موسم إيماني اتسم بالتنظيم المتميز والانسيابية في أداء المناسك، بفضل من الله عز وجل ثم بجهود متواصلة من قيادة هذه البلاد الطاهرة وأبناء المملكة العربية السعودية الذين يتشرفون بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ما أجمل أن يعود الحاج إلى أهله ووطنه وقد أخذ من ماء زمزم ومن السواك والدعوات العظيمة حتى يجعل أهله يعيشون هذه الفرحة العظيمة. فالله نسأل أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين. نعم أيها الكرام، انتهى موسم الحج ولم تنتهي بعد رحلة العمر، رحلة الاستقامة والثبات على الطاعات، حيث أن الحج أيها الكرام نقطة تحول إيمانية وميلادا جديدا للمسلم، فما أجمل أن يداوم على العمل الصالح. ومن علامات قبول الطاعة اتباعها بطاعة أخرى كالمحافظة على الفروض التي أنزلها الله عز وجل واجبا على عباده، فالمحافظة على الصلوات في الجماعة والإكثار من قراءة القرآن الكريم وصيام النوافل. أيها الكرام، ونحن نعيش وإياكم لحظات إيمانية تاريخية في قلوب حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن، وهم يودعون هذه العرصات المباركة والأماكن المقدسة، يمنون النفس بالعودة إليها بعد أن التهبت المشاعر في أرض المشاعر. ما أجمل أن يداوم الحاج على الاستغفار والتوبة، فقد أمر الله تعالى المسلمين والحجاج بالاستغفار بعد الإفاضة من عرفات، ويبقى العبد بحاجة دائمة للاستغفار لتجاوز التقصير. ما أجمل أن يحافظ ضيف الرحمن على ثواب الحج بالابتعاد عن المعاصي والسيئات وتجنب كل ما يخدش بياض الصحيفة التي عاد بها الحاج كيوم ولدته أمه. نسأل الله أن يرزق ضيوف الرحمن هذا الثواب الجزيل. الحج أيها الكرام ينعكس أثره على الأخلاق والمعاملات وعلى سلوك المسلم، كالتحلي بالصبر ولين الجانب والتسامح وحسن الخلق مع الناس. ما أجمل أن يلتزم الحاج بهذه الآداب الإسلامية العظيمة التي تعرف عليها بعد عودته من الحج. الحج أيها الكرام ليس عبادات مجردة فقط، بل هو رحلة عمر لا تنسى، يتعلم من خلالها المسلم الأوبة والإنابة والإخبات لله عز وجل. الحج أيها الكرام ركيزة من ركائز الإسلام وعمود من أعمدة الشريعة، نتعلم من خلالها توحيد الله عز وجل والأسوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والالتزام بالفرائض والنوافل، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيها الكرام، في الحج نجد أسمى المعاني الأخلاقية التي يغرسها القرآن الكريم في نفوس الحجاج والزوار والمعتمرين من خلال قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أيها الكرام يجرد الحاج من ذنوبه فيعود صفحة بيضاء كيوم مولده. نتعلم ذلك من حديث عظيم لأبي هريرة رضي الله عنه، رواه عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما أجمل أيها الكرام أن نحافظ على مكاسب الحج، ما أجمل أن نعود لهذه الدنيا بعد أن سمينا في سماء الطهر والنقاء في رحلة عمر لا تنسى. الحج مستمعينا الكرام فيه من الصفات الجميلة والخلال الجليلة، فهنيئا لمن استفاد من رحلة الحج ومن أسرارها ودروسها وآثارها. ما أجمل أن ينعكس أثر الحج على قلوبنا وقد حافظنا على صلواتنا وأدينا زكواتنا وابتعدنا عن الربا وهربنا من الرشوة وقمنا ببر والدينا أحياء وأمواتا، وصلنا أرحامنا وابتعدنا عن الموبقات والكبائر والآثام. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. المسلم والمؤمن أيها الكرام ليس له منتهى من صالح العمل إلا عند حلول الأجل، كما قال الحق سبحانه وبحمده: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الحج أيها الكرام رصيد للحاج من الحسنات إلى يوم اللقاء، فالحج أيها الكرام ذخر باق للمسلم وغنيمة مدخرة وقربة في صحيفة الأعمال يلقى بها الحاج ربه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصدق الله حين قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هي ذكريات تتجدد عبر الزمان والمكان، تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، فتتعمق إيمانا وتتألق يقينا وتزداد صفاء ولمعانا. إن الحج أيها الكرام فرصة سانحة لإدامة ذكر الله عز وجل وما والاه، ذكره على الدوام وشكره على نعمة الإسلام وعلى نعمة التمام. فالعبد الذاكر لربه، المسبح بحمده، المخبت إليه، المتوجه إلى ركنه الذي لا يضام، المتوكل عليه، يكون عند ربه مذكورا ويكون سعيه مشكورا وعمله مبرورا. وكلما زاد العبد في ذكر ربه سبحانه وبحمده زاد الكريم في أجره وشد من أزره وكان إليه بكل خير أسرع. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. ما أجمل مستمعينا الكرام أن نترك المفاخرات والرياء والسمعة، أن نجعل عباداتنا خالصة لوجه الله عز وجل. نسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. المسلم أيها الكرام يجب أن يكون دائم الذكر لله، ليس ساعة دون ساعة أو يوما دون يوم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما أجمل أن يرطب المسلم لسانه دائما بذكر الله عز وجل. لحظات أيها الكرام، ويتقدم إمام وخطيب المسجد الحرام إلى منبر الحرم المكي الشريف ليلقي على جموع المسلمين هناك خطبتي الجمعة في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك الذي تضاعف فيه الأجور من الله عز وجل، فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، حيث يستعد صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري لإلقاء هذه الخطبة العظيمة خطبتي الجمعة على جموع المسلمين فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله الذي كتب العز والتوفيق لمن أطاعه واتقاه، والذل والهوان على من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه حمد المقر بفضل مولاه، وأشكره وخيره سابغ على من تولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا فوز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أما بعد، فاتقوا الله وراقبوه، فاتقوا الله وراقبوه في السر والنجوى، وكونوا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ضيوف الرحمن، لقد مضى موسم من أعظم المواسم، وانقضت أيام الحج بما فيها من المنافع والمغانم. فيا من لبيتم النداء هنيئا لكم هذا الاصطفاء، فقد جئتم من أقطار قاصية وأمصار نائية، وفدتم على الله وفودا إثر وفود، ووقفتم على بابه حشودا تلو حشود. تعظمون الحرمات والشعائر، وتلهجون بالتوحيد في المشاعر، فهنيئا لكم على التمام وما آتاكم الله من الفضل والإنعام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واعلموا رحمكم الله أن أمارة الحج المبرور وعلامة الرضا والقبول المداومة على طاعة الله والثبات عليها. ولذا كان الثبات على دين الله مطلب أهل الإيمان وعدة ذوي الإحسان، فهو الحصن الحصين والركن الركين والصخرة الراسخة في وجه العواصف، والجبل الأشم أمام السيول الجوارف. به تصان الفطر من الانحراف، تصان الفطر من الانحراف، وتحمى العقول من الانجراف، وتحفظ القلوب من التقلب والانصراف. أيها المؤمنون، إن الثبات على الدين وصية الله تعالى لنبيه ومصطفاه ورسوله ومجتباه. قال جل في علاه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. ولقد بيَّن الحق سبحانه أن الثبات نعمةٌ تُمنح لأهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، فقال: يُثبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويُضِلُّ الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأهل الثبات صدقوا فصمدوا، واستقاموا فما زاغوا، فاستحقوا بفضل الله أن تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى عند الممات لتطرد الخوف والحزن عنهم، وتبشرهم بالفوز العظيم، والنزل الكريم في جنات النعيم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هم الذين لم يشركوا بالله شيئا ولم يلتفتوا إلى إله غيره. معاشر المسلمين، إن للثبات أسبابا، من قام بها أدرك بإذن الله بغيته ونال منيته،
فثبته الله على الهدى وعصمه من الزيغ والردى. وأعظم تلك الأسباب تحقيق التوحيد والاعتصام بالله والاستعانة به. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ثم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دراية وفهما وعلما وعملا. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الأصل العظيم فقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه، رواه مالك. فمن استمسك بهما فلن تزل به الأقدام، ولن تضل به الأفهام، ولن تخطفه الشبهات، ولن تفتنه الشهوات. قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإن من مقومات الثبات على دين الله لزوم منهج السلف الصالح وفهمهم. فعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، رواه أبو داود. فالزموا غرزهم واسلكوا نهجهم واصدروا عن ورثتهم من العلماء الربانيين، وافزعوا إليهم لا سيما عند نزول الملمات وتوالي الشبهات. فالعلماء معالم الهدى ومصابيح الدجى. ومن أعظم أبواب الثبات دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على دينه حتى الممات. فمن دعاء أهل الإيمان كما جاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومما يعين على الثبات المداومة على ذكر الله تعالى، فإنه الحبل الموصول والزاد المأمول. فلقد قرن الله الذكر بالثبات في أشد المواطن وأصعبها وأحلك المواقف وأخطرها. فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أسباب الثبات على دين الله ملازمة الصحبة الصالحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه الترمذي. ومن أسباب الثبات أيضا ترك المعاصي والسيئات ومفارقة الذنوب والخطيئات. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، رواه أحمد. فالثبات الثبات يا عباد الله، فالثبات الثبات يا عباد الله. فما أبهى الطاعة إذا تلتها الطاعة، وما أجمل الحسنة إذا لحقت بالحسنة، ويا حسرة امرئ نقض ما أبرم وهدم ما بنى. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما جعل لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم تلا قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله مقلب القلوب والأبصار، والصلاة والسلام على نبينا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن، تقبل الله حجكم وسعيكم، وأعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم المباركة أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة. وجزى الله ولاة أمرنا عن الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار خير الجزاء، وجعل سعيهم مشكورا، وكتب لهم الأجر موفورا، وأمدهم بالعطاء الجزيل والثواب الجليل. فإن مما يثلج الصدر ويبعث على الاعتزاز والفخر ويستوجب الثناء والشكر ما تقوم به القيادة الرشيدة في هذه الدولة المباركة من جهود عظيمة محمودة وأعمال جليلة مشهودة، أثمرت بتوفيق الله نجاحاً عظيماً لموسم الحج في هذا العام، في سلسلة نجاحات متتابعة لمواسم الحج عاماً بعد عام. أدام الله على بلادنا المباركة هذا الشرف العظيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج، اللهم تقبل من الحجاج، واجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً. اللهم اجعل سفرهم سعيدا وعودهم حميدا، واجعل دربهم درب السلامة والأمان. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. اللهم اجزهم عنا وعن البلاد والعباد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم انصر رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، واحفظهم بحفظك، وتولهم بعنايتك، واكلأهم برعايتك، واجزهم وجميع من شرفهم الله بخدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

0: استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا استووا. الله أكبر
1: الله أكبر

وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، قضيت شعائر صلاة الجمعة، نقلناها لكم على الهواء مباشرة من الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يتقبل من جموع المسلمين هناك الصلاة والدعاء والصالح من الأقوال والأعمال، وأن يعيد ضيوف الرحمن إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين بعد أن من الله عليهم بأداء هذه الفريضة العظيمة والركن الخامس من أركان الإسلام. ألقى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ والأستاذ الدكتور

0: دكتور ياسر ابن راشد الدوسري، هاتين الخطبتين المباركتين لضيوف الرحمن الذين يستعدون لمغادرة هذه البقاع الطيبة المباركة في رحلة عمر راسخة في ذاكرتهم، يروونها لأبنائهم وأحفادهم جيلا بعد جيل. في خطبتي الجمعة قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ والأستاذ الدكتور ياسر الدوسري: إن للثبات أسبابا عظيمة، من قام بها أدرك بغيته ونال منيته، فثبته الله عز وجل على الهدى وعصمه من الزيغ والردى والضلال. تكلم إمام وخطيب المسجد الحرام على أهمية أن يحافظ الحاج على هذه المكتسبات العظيمة التي نالها بعد أن خصه الله عز وجل بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ومن عليه بليال وأيام عظيمة فيها من الأجور الكثيرة والرحمات الإلهية التي انسابت في سماء المشاعر. تحدث إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري على أن من أعظم أسباب الثبات دعاء الله عز وجل وسؤاله الثبات على دينه حتى الممات، والمحافظة على هذه المكتسبات العظيمة التي نالها الحاج بعد حجه. فنهاية الحج ليست نهاية للطاعة، وإنما يستفيد المؤمن من هذه المحطة الإيمانية في مواصلة الثبات على طاعة الله عز وجل والمحافظة على هذه الفروض والتأسي بسيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: خذوا عني مناسككم. في الحج أيها الكرام دروس بليغة يتعلمها المسلم، يتعلم إقامة التوحيد في كل شؤون حياته، يتعلم أن يكون ذكر الله عز وجل على لسانه يرطب من خلال ذكر الله سبحانه وبحمده فاه، فيكسب الأجور العظيمة ويكون من الذاكرين الله كثيرا. أي فضل ومنة يتزين بها المؤمن والمسلم والحاج وهو يحافظ على هذه الفرائض العظيمة، يتلو كتاب الله الكريم آناء الليل وأطراف النهار، يلزم عتبة العبودية ففيها السعادة الأبدية. الحج أيها الكرام محطة إيمانية يتزود بها الحاج من صنوف وأنواع وأطياف العبادات حتى تكون له زادا يوم يلقاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يستعد ضيوف الرحمن أيها الكرام مغادرة هذه الأراضي العظيمة والبقاع الطاهرة، قافلين إلى بلدانهم ولسان حالهم يلهج بحمد الله جل وعلا بعد أن قاموا بأداء هذه الفريضة العظيمة بكل يسر وسهولة، تفرغوا لعبادة الله عز وجل وطرحوا أمنياتهم بين يديه سبحانه وبحمده، وهو الكريم المنان واسع الفضل، يتذكرون بكل سعادة وتتراءى أمام ذاكرتهم مشاهد عظيمة في هذا اليوم التاريخي المشهود في ذاكرة المسلمين في يوم عرفة، يتذكرون مسجد نمرة وهو شامخ في هذه البقاع الطاهرة، يتذكرون أيها الكرام عشية يوم عرفة وقد أخبتوا وتوجهوا بأجسادهم للقبلة وبقلوبهم لله جل وعلا، رفعوا أمنياتهم له سبحانه وبحمده بأن يشملهم بمغفرته ورحمته ورضوانه وكرمه، فهو الكريم الوهاب الحي سبحانه وبحمده، يرجون تجارة لن تبور، تركوا البلدان والولدان وتوجهوا لهذه البقاع الطاهرة، ربما كانت الأجواء والطقس ساخن لكن حرارة الإيمان تبرد على قلوبهم، عاشوا تلك الساعات العظيمة المضيئة بالإيمان واليقين وحسن الظن بالله الكريم، سيعودون إلى بلدانهم بإذن الله سالمين غانمين، يروون لأهليهم وأبنائهم ما وثقته ذاكرتهم من هذه المشاهد الإيمانية العظيمة. أيها الكرام، رحلة الحج رحلة تبقى ذكرياتها في قلوب المؤمنين، هي رحلة لا تشابهها أي رحلة، فهي رحلة الأشواق، رحلة الأمنيات، رحلة السير إلى الله عز وجل بثبات، رحلة توحيد الله جل وعلا، رحلة التأسي بسنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يعيدهم إلى بلدانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وأن يبلغ كل من أراد الحج والوصول إلى هذه البقاع الطيبة المباركة أمنيته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. لازلنا ونتواصل وإياكم أيها الكرام في هذه الظهيرة الطيبة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، أنا محدثكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، ومعي من التنفيذ الزميل القدير محمد بن سعيد الغامدي.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة القمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

0: شكر.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة القمر.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
4: على قراءته عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهله بسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، جرى خلاله بحث المسجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف اجتماعا ثنائيا في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية مع وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية ماكسيم ريتشنكوف لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين. رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي وفد المملكة المشارك في مؤتمر العمل الدولي، وذلك في دورتها 114 الذي تستمر أعماله خلال الفترة من الأول وحتى 12 من يونيو الجاري بمدينة جنيف. وألقى المهندس الراجحي خلال الجلسة العامة للمؤتمر كلمة أكد فيها أهمية الذكاء الاصطناعي المسؤول في تشكيل مستقبل عمل أكثر شمولا وإنتاجية وكذلك استدامة، وسلط الضوء على إعلان المملكة عام 2026 عاما للذكاء الاصطناعي، ما يعكس التزامها بتسخير التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان والتنمية وكذلك جودة الحياة ودعم مستقبل أكثر استدامة وشمولا. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة المستضافين من 104 دول حول العالم، وذلك بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وزيارة مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والتشرف بالصلاة والسلام على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصاحبيه في أجواء إيمانية سادها الأمن والطمأنينة. تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة عبر مكتب أعمالها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر المطار، وذلك ضمن أعمالها الميدانية في ختام موسم حج هذا العام. وبلغت أعداد النسخ الموزعة منذ بدء مغادرتهم وحتى 18 من شهر ذي الحجة الجاري 153,760 نسخة من المصحف الشريف. شملت إصدارات متنوعة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وبأحجام مختلفة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن. أنهى مطار الطائف الدولي إجراءات مغادرة عدد من ضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخدمات ميدانية أسهمت في تسهيل إجراءات سفرهم بكل يسر وانسيابية. تواصل رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ خططها الميدانية التوعوية والإثرائية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بهدف تعزيز التجربة الدينية والإيمانية للزوار والقاصدين ونشر قيم الاعتدال والوسطية وتهيئة الأجواء التعبدية للمصلين والمعتمرين والزوار خلال يوم الجمعة عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والخدمات الدينية وكذلك الإرشادية. تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة تنفيذ برامجها القرآنية الموجهة لضيوف الرحمن وكذلك زوار المدينة المنورة من خلال برنامج لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة. موجز انتهى. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. في الرابعة من عصر هذا اليوم بمشيئة الله تعالى نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. طابت جمعتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة آل عمران.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا. صلوا عليه
3: صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
5: سنن في السلام. يسن لمن أراد أن يقوم من المجلس ويفارقه أن يسلم عليهم قبل أن يفارقهم، كما سلم عليهم حين قدم عليهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. تسن المصافحة مع السلام عند اللقيا. وعلى هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، دل على ذلك حديث قتادة رضي الله عنه قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. يسن التبسم وطلاقة الوجه عند اللقاء، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وعند الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. رواه الترمذي وصححه الألباني.

0: القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت

0: وعزيز حكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنفال.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند العاشرة صباحا
5: من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس التفسير
2: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
5: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء
4: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
6: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
5: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورتي طه والأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورتي طه والأنبياء.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم السجود على جميع الأعضاء السبعة، وهي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. فهذه المذكورات في الحديث لا بد أن يباشر المصلي بها كلها الأرض. وبعض المصلين عند السجود يرفع القدمين أو إحداهما عن الأرض، وبعضهم يسجد على الجبهة دون الأنف، فلا يكون ساجدا على جميع الأعضاء السبعة. قال الشيخ ابن باز: السجود على هذه الأعضاء ركن لا بد منه، فلا يجوز التساهل في ذلك. انتهى. ومن الأخطاء عدم تسوية الظهر حال الركوع، فبعض المصلين لا يحني ظهره إلا أدنى انحناء، والمشروع للراكع أن يسوي ظهره وعنقه فيمدهما حتى يكونا في مستوى واحد من الاستقامة. قال الشيخ ابن باز: في من لا يحني ظهره في الركوع قد خالف السنة، والراكع يحني ظهره حنيا كاملا حتى يستوي مع رأسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. انتهى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع مد ظهره وجعل رأسه في مستوى ظهره، فلا ينزل رأسه عن مستوى ظهره ولا يرفع رأسه أيضا، بل قد كان ظهره صلى الله عليه وسلم مستقيما ورأسه في المستوى الذي عليه ظهره. ومن الأخطاء المنتشرة تشمير الكمين بكفهما أو ثنيهما أو ثني أسفل البنطال أثناء الصلاة، فإن بعض المصلين إذا توضأ ورفع كميه ليغسل ذراعيه أبقى الكمين مرفوعين ودخل الصلاة، وكذلك يبقي أسفل البنطال مرفوعا ويدخل الصلاة، وكل هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. فالمصلي مأمور بترك ثيابه على حالها دون ثني لها أو كف، وكذلك الرجل الذي له شعر مأمور بعدم كف شعره أثناء الصلاة أيضا.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه. صلوا عليه. صلوا عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.

الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة ياسين.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
9: ياسين والقرآن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة ياسين.
1: بينات.

0: بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شرعا ظاهرة على الماء كثيرة جمع شارع. وقال الضحاك متتابعة. وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض.
1: بينات.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة النمل.
1: حديث قدسي. قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
2: حديث قدسي. قدسي.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة سبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة سبأ.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام. قال

0: قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت، أي لا تعسر علي الأمر واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع هنا بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسامح عنه الخضر. علمتنا الآية: للمعلم العتاب حين يخطئ تلميذه أو يجاوز. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وعلى المتعلم الاعتذار. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. وعلمتنا الآية أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه، كما أن الإنسان ينسى ما سبق من شدة وقع الأمر في النفس. ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، لا أن يكلفهم ما لا يطيقون، لأنه مدعاة إلى النفور والسآمة. ويتعلم من القصة المبادرة إلى الإنكار في حال وقوع المنكر.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أحييكم أجمل تحية، وأقدم لكم النشرة الإخبارية لهذا اليوم الجمعة على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلاده. اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين بعد أداء مناسك الحج. الغذاء والدواء خدمة راصد الذكية قلصت مدة التحقق من الأدوية المقيدة لحجاج بيت الله الحرام بنسبة 98%. كان ذلكم موجز النشرة، وليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري المسلمين بتقوى الله ومراقبته في السر والنجوى، وأن يكونوا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وأن يتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال في خطبته اليوم بالمسجد الحرام: حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن، لقد مضى موسم من أعظم المواسم، وانقضت أيام الحج بما فيها من المنافع والمغانم، فيا من لب النداء هنيئا لكم هذا الاصطفاء، فقد جئتم من أقطار قاسية وأمصار نائية، وقدمتم إلى الله وفودا إثر وفود، ووقفتم على بابه حشودا تلو حشود، تعظمون الحرمات والشعائر، وتلهجون بالتوحيد في المشاعر، فهنيئا لكم التمام. كما أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح البدير المسلمين بتقوى الله والاستقامة لأمره والانتهاء عن المناهي والمنكرات، وحذر فضيلته الحجاج وهم يتهيئون للرجوع إلى أوطانهم من العودة إلى المحرمات، وأوضح فضيلته أن جمال الحج أن يعود إلى أهله ووطنه بكمال الخلق ورزانة العقل بوقار ورصانة، وأن مناسك الحج تذكر بأن العبادة حق لله لا تصرف إلى غيره. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من 104 دول حول العالم، بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وزيارة مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وأجرت مغادرة الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وفق منظومة خدمية اتسمت بالانسيابية والتنظيم. هذا وأعرب ضيوف البرنامج عن بالغ شكرهم وامتنانهم على ما وجدوه من عناية واهتمام وحفاوة كريمة مكنتهم بفضل من الله عز وجل من أداء مناسك الحج بكل يسر وراحة. هذا وأنهى مطار الطائف الدولي إجراءات مغادرة عدد من ضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج، وذلك وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخدمات ميدانية أسهمت في تسهيل إجراءات سفرهم بكل يسر وانسيابية. وشهدت صالات المغادرة تكاملا في الجهود بين الجهات الحكومية العاملة بالمطار لضمان تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن حتى مغادرتهم إلى بلدانهم. تسهم منظومة الإرشاد المكاني في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن والزوار القادمين إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج، وتمكينهم من الوصول إلى وجهاتهم وخدماتهم المختلفة بكل يسر وانسيابية. وتعتمد المنظومة التي طورتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على لوحات وعلامات إرشادية متكاملة تحمل هوية بصرية مستوحاة من الإرث الثقافي والتاريخي لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بما يعزز تجربة الزائر وتساعده على التنقل داخل المنطقة المركزية بسهولة ووضوح. أتاحت أمانة منطقة المدينة المنورة خدمة بلاغ رقمي ضمن خدماتها الإلكترونية بهدف تسريع الاستجابة لشكاوى ومقترحات المستفيدين ورفع جودة المعالجة وتحسين كفاءة الأداء من خلال تجربة رقمية متكاملة تتيح الوصول إلى الخدمة بسهولة ووضوح. الخدمة تسهم في تعزيز التواصل مع المستفيدين ودعم تطوير الخدمات الرقمية عبر عدد من المسارات والأطياف التي تشمل تقديم الشكوى لتصعيد شكوى على خدمة رقمية وطلب تحويل خدمة ورقية إلى خدمة رقمية، إضافة إلى تقديم اقتراحات تسهم في تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين. أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن خدمة راصد أسهمت بشكل فعال خلال موسم الحج في تعزيز كفاءة ودقة عمليات التحقق الذكي من الأدوية المقيدة في منافذ عبور الحجاج، ما أسهم في تسريع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع كفاءة الأعمال الرقابية بالمنافذ. الخدمة تهدف إلى تسهيل إجراءات التحقق من الأدوية المصاحبة للمسافرين والكشف عما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مدرجة ضمن اللوائح المعتمدة لدى الهيئة، إلى جانب معالجة عدد من التحديات التشغيلية المرتبطة بتعقيد إجراءات التحقق وتنوع لغات الأدوية واختلاف المسميات التجارية والمكونات الفعالة. وعلى صعيد الأخبار الدولية، في نشرتنا استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية خلال مواجهات اندلعت في قرية بيتين شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية وسط إطلاق نار وقنابل غاز سام تجاه منازل الفلسطينيين. وفي شأن آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا بينهم طفل خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة لعدد من المنازل والأحياء في مدينتي نابلس وسلفيت، ترافق ذلك مع هجوم مجموعة من المستعمرين على مركبات الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذرا من أن أي استهداف للجنود الأمريكيين قد يشكل سببا كافيا للعودة إلى دائرة الصراع. وقال ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين من مكتبه في البيت الأبيض أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا، مشددا على تمسك إدارته بهذا الموقف باعتباره أولوية للأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من توسع نطاق انعدام الأمن الغذائي واستمرار الجوع الحاد لدى 19 مليون و500 ألف سوداني حتى مطلع العام المقبل، وقال التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع ومدعوم من الأمم المتحدة أن نحو 19,500,000 شخص في السودان يمثلون 41% من السكان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. التقرير أوضح أن هذه المجاعة التي يعاني منها 135,000 شخص وهم يعانون من أوضاع كارثية مصنفة ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف الغذائي، بينما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص حالة طوارئ غذائية، ويعاني 14,300,000 شخص من أزمة غذائية حادة. ونختم مستمعينا الكرام نشرتنا بحالة الطقس المتوقعة في أجواء المملكة العربية السعودية، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الجمعة، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلاده. اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين بعد أدائهم مناسك الحج. هيئة الغذاء والدواء خدمة راصد الذكية قلصت مدة التحقق من الأدوية المقيدة لحجاج بيت الله الحرام بنسبة تصل إلى 98%. نشرتنا انتهت مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة. كان معكم من صالة التحرير الزميل أحمد بن ناصر المطيري، ونفذها على الهواء الزميل القدير بدر بن حسن الزهراني، وتشرف بإلقائه على سماعكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. طابت جمعتكم بالخير ومسرات، حفظ الله هذا الوطن العظيم من كل شر وسوء ومكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة، ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1,000 حسنة، أو حطت عنه 1,000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من مجالات الإخلاص في القرآن الإخلاص في الدعاء. الدعاء عبادة يستدعي بها العبد من الله العناية، ويستمد المعونة، ويستجلب الرحمة، ويستدفع النقمة، ويظهر به الافتقار والذل لله تعالى. ومن استقرأ القرآن الكريم في التحذير من الشرك بالله تعالى وجد أن أكثر الآيات في التحذير من الشرك في الدعاء، وهذا يدل على عظمة هذه العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة في قوله: الدعاء هو العبادة. فدلت الآية على أن الدعاء عبادة يجب صرفه لله سبحانه وتعالى. وقد أبدى القرآن وأعاد في التأكيد على الإخلاص في الدعاء في آيات كثيرة ومواضع متعددة، بلغت 300 آية في الدعاء، حوت من أسرار التنزيل عجبا في سياقات متنوعة، فتارة يبين أنه محض حق لله تعالى، وتارة يظهر ضلال المشركين في دعائهم غير الله ويبين بطلان ذلك، وتارة يأمر بدعائه ويخبر عن قربه من عباده، وتارة يحض على الأخذ بأسباب الإجابة والتأدب بآداب الدعاء وغير ذلك.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة غافر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة غافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الكهف.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا

لها لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزل

ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا رب

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين

زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

قلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها

أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قد

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل

إلى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

خير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.

قض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا

كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

يستطيعون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

0: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الكهف.
2: هو الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من أسماء الله الحسنى الله، وهو الاسم الأعظم الذي تفرد به ربنا جل وعلا وخص به نفسه وجعله أول أسمائه وأضافها كلها إليه، فهو علم على ذاته جل وعلا، ومعناه المعبود والإله الحق. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن أكثر من 2000 مرة. ومن أسماء الله جل وعلا الحسنى الرحمن، وهو كثير الرحمة، وهو اسم مقصور على الله جل وعلا، ولا يجوز أن يقال رحمن لغير الله، وذلك لأن رحمته جل وعلا وسعت كل شيء، وهو أرحم الراحمين. ومعناه ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي تشمل جميع خلقه في الدنيا، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 57 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الرحيم، وهو المنعم أبدا المتفضل دوما، فرحمته لا تنتهي، ومعناه ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن في 115 موضعا. ومن أسماء الله الحسنى الملك، ومعناه المتصرف التصرف الكامل في ملكه، فهو مالك كل شيء وسيد كل شيء، ولا يملك أحد ملكا حقيقيا إلا بإذنه جل وعلا، وأمره نافذ في ملكه دون أن يشاركه فيه أحد. قد ذكر هذا الاسم في القرآن 5 مرات. ومن أسماء الله الحسنى القدوس، وهو الطاهر المطهر والمنزه عن العيوب والنقائص وعن كل ما تحيط به العقول وكل ما لا يليق بذاته العالية، المنزه عن الأضداد والأنداد والصاحبة والولد، الموصوف بالكمال جل وعلا. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين.
1: يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: من ثمرات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه.

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الزمر.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحناشل يأتيكم كل اثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
3: يا هلا ومسهلا
4: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:20 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة لقمان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة لقمان.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.

ألف لام ميم صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من

من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم

قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر

شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم

وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله

أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر

أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة

الحكم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا

الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة

من الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله

نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن

وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة البقرة.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه

بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الأعراف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن ماجه والبيهقي. وعن محمود ابن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال:

0: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي. وعن محمود ابن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن أبي سعيد ابن أبي فضالة وكان من الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى، فيقول تبارك وتعالى: ألقوا هذه واقبلوا هذه، فتقول الملائكة: وعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله عز وجل: إن هذا كان لغير وجهي، وإني لا أقبل إلا ما ابتغي به وجهي. رواه البزار والطبراني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الشورى.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض، أنت الجبار وجميع الجبابرة لك خضة، وأنت القهار وجميع الناس يوم القيامة لك داخرين، وأنت العزيز فلا عزة إلا منك، وأنت الكريم فكل ما في الكون في يداك.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي سمعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: من معاني الآية: يصلب يشد على خشبة. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. يكفي أهل الحرابة ذما أن اعتداءهم على الخلق محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لانتهاكهم ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على حرمته ورعاية قدسيته، فإن محاربة الأوامر حرب على الآمر. بطهارة الثوب والبدن والمكان تصلح الصلاة، وبطهارة الأرض من الفساد والمفسدين تصلح الحياة، فلا صفاء لمرآة العيش إلا بصقلها من صدأ المفسدين في الدماء والأموال والأعراض. ليس من فساد أشنع من محاربة شريعة الله في الأرض واستبدال غيرها بها والاعتداء على أهل الدار التي تقام فيها، فلا يؤتمن حينئذ على دين ولا نفس ولا مال ولا عرض، لا رفق ولا رحمة مع أهل الفساد والناشرين الذعر بين العباد. فمن الرحمة بالمظلومين الشدة على الظالمين. تشذيب المجتمع من أغصانه الفاسدة حياة لسائر أغصانه، واستئصال الداء من أحسن طرق الشفاء. إخزاء أهل الحرابة بجرمهم مقصد شرعي، وتعذيبهم بالعقوبة الشرعية علنا عدل سماوي، ليرتدع الناس عن سلوك طريقهم حين يشاهدون سوء مصيرهم.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
3: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
5: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
5: الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحناشل يأتيكم كل اثنين عند الثالثة عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله أيضا أنتم أحبتنا الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما هو الحكم الشرعي في هجر تلاوة القرآن لفترة طويلة؟
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. الله جل وعلا ذكر لنا شكاية نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والله جل وعلا أمرنا أن نتلو كتابه: أتل ما أوحي إليك من ربك. وأمرنا جل وعلا بتدبره فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: وليدبروا آياته. فأمرنا الله جل وعلا بتلاوته، وأمرنا جل وعلا بتدبره، وأمرنا جل وعلا بالعمل به، وأمرنا جل وعلا بالإيمان بمتشابهه، وأمرنا جل وعلا بالتحاكم إليه. فهجر القرآن من أي نوع من أنواع الهجر حرام، وهجر القرآن أنواع، منها هجر الإيمان به وسماعه، ومنها هجر العمل به، ومنها هجر التحاكم إليه، ومنها هجر تدبره، ومنها هجر تلاوته. والمؤمن قد جعل الله جل وعلا كتابه العظيم بين يديه، لا أصح من هذا الكتاب ولا أحكم من هذا الكتاب، إذ هو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فينبغي للإنسان أن يفرح بوجود هذا الكتاب بين يديه، فهذا الكتاب لا شك في قصصه، ولا شك في خبره، ولا شك في أمره، ولا شك في نهيه، فكل ما فيه فهو حق ويقين، وهو كلام الله جل وعلا تكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف تطيب النفس بهجر هذا الكتاب العظيم؟ كيف تطيب النفس بهجر كلام الله. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على بيوت الأشعريين بأنه يعرف أن هذه بيوت الأشعريين لسماعه صلى الله عليه وسلم تلاوتهم لكتابه من وراء البيوت. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون من هذه الأمة إلى يومنا هذا يتلون كتاب الله ويتدبرونه ويتدارسونه فيما بينهم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهذا القرآن ذكر لنا، بمعنى أنه شرف لنا. أي والله إنه لشرف عظيم لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل علينا هذا الكتاب، وشرف لنا أن يحفظ كتاب ربنا حتى يأتي ذلك اليوم الذي يقضي الله جل وعلا فيه بعود هذا القرآن إليه. والمسلم يحذر أن يسلب النعمة التي أعطيها، وهي معرفته لتلاوة كتاب الله. فهذه نعمة، وحق النعمة أن تشكر. فالله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والنعم كما قال بعض أهل العلم كالإبل، إن قيدتها قرت وإن تركتها فرت. فالقرآن إذا هجر فإن هاجره لن يجده كما كان قبل هجره، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتفلت كما تتفلت الإبل في عقلها. فيحذر من أوتي القرآن أن يسلب هذه النعمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل توجد حالات محددة يرخص فيها باستخدام الصبغة السوداء للشعر؟ هذا أخونا عمر من اليمن.
2: ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد، وذهب جمهور أهل العلم على جوازه مع الكراهة. والذين ذهبوا إلى تحريمه استدلوا بحديث جابر قال: أتي بأبي قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. ولكن حديث جابر وهو قوله وجنبوه السواد، الصحيح أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من قول الراوي. وأما حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا، فليس الوعيد فيه على من صبغ بالسواد، ليست العلة هي الصبغ بالسواد، وإنما لذنوب لم تذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد، وقد كان في أول الزمان عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصبغون بالسواد، وثبت هذا عن عدد كثير منهم أنهم كانوا يصبغون بالسواد. فالصبغ بالسواد جائز مع الكراهة، ولكن لا يبلغ التحريم على القول الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل شيخ حفظك الله يقول: أنا في انتداب عمل في مكة من تاريخ 1/11 إلى 19/12، هل يجوز لي قصر الصلاة وجمعها طوال هذه المدة؟
2: لا بأس بذلك، ولكن أنبه إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتوانى عن صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة خير، فلا يجعل الإنسان الرخصة في الجمع أو الرخصة في القصر مانعة له من صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة. وإذا كان الإنسان في مكة فالأغلب أنه سيسمع الأذان، فإذا كان في بيته فإنه سيصلي وحده، فينبغي له أن يصلي جماعة إذا كان الأمر كذلك. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: هل يجوز للحاج من أهل مكة سواء كان قارنا أو متمتعا أن يؤخر طواف الإفاضة لمدة أسبوع أو أكثر بعد يوم النحر؟
2: طواف الإفاضة على ما ذكر أهل العلم رحمهم الله لا حد لوقته، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد ما دام حيا فهذا وقت لطواف الإفاضة، ولكن ينبغي الإنسان المسارعة، فالله جل وعلا أثنى على المسارعين في الخيرات وأمر بذلك، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسارعة في الخيرات هذا أمر مطلوب، وإذا العبد كان في عبادة كالحج فلا ينبغي له أن يجعل هذا الحج عبئا وثقلا عليه، بل ينبغي له أن يبادر بأفعال الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول: لبست جوربا على غير وضوء ومسحت عليه صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكنت إماما للناس في الظهر والعصر، فماذا يجب علي فعله الآن؟
2: يجب عليك أن تعيد هذه الصلوات، أما بالنسبة للجماعة فليس عليهم شيء في ذلك.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الإخوة يقول: ما حكم من ترك سجود التلاوة نسيانا أو عمدا، وهل يجب السجود في جميع مواضع السجود 14 في القرآن؟
2: سجود التلاوة سنة، إذا تركها الإنسان عمدا أو سهوا فإنها لا تضر صلاته، وإذا قرأ القرآن ولم يسجد فلا شيء عليه، ولكن ينبغي له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسجد في مواضع السجود. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما الحكم في الجنائز التي يذكر في تقريرها الطبي أنها مصابة بمرض معدن مثل داء الكلب، هل يكفي التيمم بدلا من الغسل وكيف تكون الطريقة الصحيحة؟
2: إذا لم يمكن غسل هذا الميت بأن يلبس الغاسل ما يمنع من وصول هذه الأمور إليه، فإنه يصلى عليه بدون غسل على الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ييمم، ولكن الحقيقة أن إذا قلنا بأنه ييمم فإن المقصود من غسل الميت هو تنظيفه وليس عن حدث. وإذا لم يكن عن حدث والمقصود هو التنظيف، فإننا إذا قلنا بأنه ييمم فإننا نزيد القذر عليه والوسخ، والمقصود تنظيفه. فمن قال بأنه ييمم قال بأنه ييمم كما يتيمم الحي. ولكن يبقى إشكال، وهو أنه إذا كان سييمم فإن الإشكال باقٍ، وهو انتقال هذا المرض إلى من سييمم. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: لدي مبلغ 15,000 ريال ادخرته للزواج ولم أحج حتى الآن، فهل أفضل أن أتزوج بهذا المبلغ أم أؤدي فريضة الحج العام القادم، علما أن عمري 35 سنة؟
2: انظر إلى نفسك، إن كنت محتاجا للزواج وأظنك الآن محتاجا إليه، لأن عمر 35 سنة قد تقدم بصاحبه في السن فيقدم الزواج. وأما إن لم تكن محتاجا إلى هذا الزواج فإنك تحج بالمال، فالنظر فيه راجع إليك. نعم.
1: نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، يقول: هل قول الله تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون خاص بأحداث غزوة أحد أم هو حكم عام؟
2: هذه الآية نزلت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمرهم بأن لا يبرحوا أماكنهم حتى وإن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منتصرين، ولكنهم لما رأوا انتصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ورأوا قريشا قد انهزمت ورأوا الغنائم تركوا أماكنهم، فما كان من العدو إلا أنبغتهم وأصاب منهم ما أصاب، فعاتبهم الله جل وعلا على ذلك وأنزل فيهم هذه الآيات. فهذه الآيات وإن كانت خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها تعم غيرهم من حيث وجوب الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فحيث أمرك الله وأمرك نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تخالف في هذا، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، والشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الله يعطيه العافية. شكرا لكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الحجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الحجر.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: ينبغي للمسلم أن يحرص على التبكير لحضور صلاة الجماعة والجلوس في المسجد لتلاوة القرآن الكريم. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين هداهم الله رفع الصوت بقراءة القرآن أثناء انتظار الإقامة في المسجد، بحيث يشوش على المصلين والذاكرين، وهو من الجهل. وقد ورد النهي عن ذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح عن فروة ابن عمرو البياضي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ومن الأخطاء ترك صلاة ركعتين قبل القعود في المسجد، سواء في يوم الجمعة أو أي يوم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهي تسمى تحية المسجد، ومن ذوات الأسباب، تصلى كلما دخل الإنسان المسجد حتى في أوقات النهي. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الصلاة إذا أقيمت والمصلي يصلي ركعتي تحية المسجد أو السنة القبلية، فإنه يجب عليه الانصراف من هذه الصلاة والدخول مع الإمام في تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن بقي من الصلاة شيء يسير فإنه يتمه سريعا، وإن كان الباقي يصح أن يسمى صلاة لو انفرد كمن بقي له ركعة كاملة، فالسنة أن ينصرف منها ليدرك الجماعة من أولها مع الإمام. أسأل الله تعالى أن يفقهنا للعمل الصالح الموافق للسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. المدينة المنورة 96.8،
4: 96.8،
3: العلا 90.5،
4: 90.5،
3: الحناكية 91.9،
4: 91.9،
3: بدر حنين 89.5،
4: 89.5،
3: على موجات الإف إم.
1: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: هدى.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الرعد وإبراهيم.

قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: أكمل الهدي.
2: وفاؤه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كان صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء وأسوة الأمناء، فقد وفى للصديق والعدو والقريب والبعيد والمسلم وغير المسلم، لم يخلف وعدا ولم ينكث عهدا. يقول أبو سفيان رضي الله عنه وقد سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. فقال: وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهذه بعض نماذج من وفائه صلى الله عليه وسلم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للمشركين يوم بدر وقوله نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للمشركين في صلح الحديبية، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وقوله صلى الله عليه وسلم إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي وحفظه لمعروفه، إذ أجاره المطعم بمكة بعد عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف. وقوله صلى الله عليه وسلم عن أسرى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وفاؤه صلى الله عليه وسلم لخادمه الغلام اليهودي وزيارته له في مرض موته وإسلام الغلام على يديه صلى الله عليه وسلم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم لزوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعد موتها، فقد كان يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. ولما جاءته امرأة عجوز احتفى بها صلى الله عليه وسلم وأكرمها وقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وفاؤه صلى الله عليه وسلم وعطفه واهتمامه بأم سليم رضي الله عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم إني أرحمها قتل أخوها معي. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم، إذ قال صلى الله عليه وسلم ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، إلى غير ذلك من جوانب الوفاء في حياته صلى الله عليه وسلم التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب،
3: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
1: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة هود.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة هود.
1: مكارم الأخلاق.
2: ما أعظم أن يتحرى المسلم الاعتدال ويبتعد عن التطرف قولا وفعلا، بحيث لا يقصر ولا يغالي، وهذه هي الوسطية الحقة. والسبيل إلى هذه المنزلة إنما يكون بسلوك المنهج الوسط الذي ينبذ التفريط، وهو الولوغ في الرذائل وارتكاب المعاصي، وفي الطرف المقابل للتوسط لا يقترب المسلم من الغلو ولا يقع في الإفراط ولا ينزلق في هاوية التنطع المهلك ولا يبالغ في العبادة حتى يخرجها من صورتها المشروعة. فإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بنيت على التوسط، وهو العدل والسماحة واليسر واللين والرفق، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. والمعاصي والتفريط أيها الأكارم مهلكة، والغلو والإفراط مهلكة أيضا، والبعد عن حياض الدين مضيعة، والإيغال من غير رفق في الشرع بعد عن السنة. ونبلغ رضا الله تعالى بالقصد واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نطلب أجرا خيرا مما ناله الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فلقد كان يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويأكل اللحم، وحذر أمته من الرذائل كما حذرها من التنطع، فكلا الطرفين ضلال، وخير الأمور الوسط. قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير الناس هذا النمط الأوسط، يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبا. الوسطية أيها الأحبة منهج الحياة الآمنة، فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
3: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
4: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين حال سجوده يكاد يلصق بطنه بفخذيه، وعضديه بجنبيه، وساقيه بفخذيه، وهذه الحال تدعو إلى الكسل والخمول، بينما المشروع التجافي، وهو إبعاد الفخذين عن البطن والعضدين عن الجنبين، ولكن بما لا يؤذي الآخرين. وعلامة السجود المعتدل أن يكون عظم الفخذ قائماً مستقيماً حال السجود، لا يميل إلى الأمام ولا إلى الخلف. ومن التنبيهات أيضاً أن بين الأذان والإقامة كنوزاً عظيمة من دعاء وتلاوة وذكر وصلاة وغيرها، بينما نرى بعض أحبابنا ينشغل عنها بتصفح الجوالات، علماً أن بعضهم يقرأ القرآن في جواله، ولا جناح عليه والحمد لله، ولكن عتبنا على من يتصفح وسائل التواصل في هذا الوقت الثمين الذي هو توطئة للصلاة، ويتوقع له الاستثمار الأمثل بعيداً عن تلك الوسائل إلا ما دعت إليه الضرورة والحاجة. فالاستثمار الأمثل هو أتقى وأنقى وأبقى، واستشعار فضيلة المسجد وتعظيم الصلاة أولى، وهو المشروع والمفترض.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن

عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة.

المعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون

فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما

بطونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهل

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ

الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر

الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا.

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم.

النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

0: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الجاثية.
7: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الجاثية.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الوتر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. وعنها رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت فقال: قد كان القنوت. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. وعنه رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الأنعام.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى 5 أمور. أحدها أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية يحمله على التوبة. الثاني أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. الرابع أن ينظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء. الخامس أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة، والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم. من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند 10 صباحا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
5: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن
1: يأتيكم كل أحد وثلاثاء
5: عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول
5: نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم كل 2 عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المدثر وحتى سورة المطففين.

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المدثر وحتى سورة المطففين.
1: تلكم الجنة أقوام ضمنت لهم الجنة. قال ابن القيم: أخبر سبحانه أنه أعد الجنة للمتقين دون غيرهم، ثم ذكر أوصاف المتقين، فذكر بذلهم للإحسان في حالة العسر واليسر والشدة والرخاء، فإن من الناس من يبذل في حال اليسر والرخاء ولا يبذل في حال العسر والشدة، ثم ذكر كف أذاهم عن الناس بحبس الغيظ بالكظم وحبس الانتقام بالعفو، ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم، وأنها إذا صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك الإصرار، فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقه. وأخبر تعالى أنه أعدها للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان، فلا مطمع لمن خرج عن طريقهم فيها. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بإقامة حقه باطنا وظاهرا وبأداء حق عباده. قال ابن القيم: وبالجملة فأهل الجنة أربعة أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. تلكم الجنة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما،

وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم

يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان.

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم

الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم

لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون.

كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس

لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.

ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي الفاتحة والبقرة.

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة النمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الإسراء.